مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. The freshest artists play here. Hey, yo, what up? It's Travis Scott. Hi, I'm Lizzo. Lil Nas X. We are 99.7 RKFM.

0: back to the music faster.
1: Back to the hits.
2: I'm craving.
3: RKFM 99.7.
4: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: When you can decide on a gift, we've got all the hits.
2: Hi, I'm Billie Eilish.
3: It's Chappell Roan.
4: Hi, I'm Miles Smith.
5: Happy Holidays.
1: RKFM 99.7.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: Back to the music faster.
2: The vibe is unreal. Pumped for non-stop bangers. 99.7
1: RKFM.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: Y'all ready to turn up?
2: Here we go. Yeah.
3: Hello, it is Morgan Wallen. Let's hear it, people in here.
4: Singer-songwriter, Ray.
5: Hi, I'm John Curry.
6: RKFM.